ميسي. العالم دي بريمي شو واحد تحكى مع تشارلي والقلب كيشطح القادة دوريمي. الله يرحمك الكريمي. العالم دي بريمي كيحس براسو بريمي مكرهش ينتحر يسي بريمي خطايا. زرعت الشجر وعشرة الحيوان ولقيت راحتي ما دوزنا وقاش في الطبيعة نتأملو نتسألو ما العالم مالو. زربان ناطح السحاب وراسو تحت التراب. العالم دي بريمي ما شعرفش دواه خرج للزنقة عريان. الله حي الله ماس والناس تغوش وراه كفر بالقرآن لنجيل التوراة جيل جاغم جافيل جامي سمع جيل دولوز قلت ليهم جيبوا لعندي عندي الدواء. اسمعني مزيان يا عالم انا ماشي طبيب نفساني انا براسي كنعاني من كنعان فنان حسبني الشاب رواقي وعروقي من القراصنة والفايكينج والهنود الحمر سكران مع المغول زيد عمر كب وديرنية في قدرات الرب شوافة في راس الترب تويش ما بالآداب اجلس يا علا مرشاح من العذاب عاود لي وتهد نخود نفس سوفلي وقول لي اشنو كتحس اشنو دارك راكي حماق عليا ويشبول يدخل ويخرج في الهضره. انا الحل انا المشكل والمشكل ديالي ما بقيتش كنحس كلشي كيجيني ملال كلشي كيجيني ملال حتى العذاب بلا مذاق وليت عالم مازوشي ربطني يقدر تربطني.

0: بحرو البحر بحرك وصعيب شي حد يغرق في بحرو ولحيه باغي ترابي ومزابي لي دوفوار مراتك ماشي سيمون دو بوفوار ولا ما تعرفش بوفوار الكلام ديال فمك الجام وهني العلام مصداعك واش مازال باغي تولي سيبيرمان ها يدير عليه في ديال سبيد والكوكايين تشين تشين خير قرصان طلعوا المورال لهاد العالم الحزين قليل اللي اوريجينال لوكال ماشي ميد ان شين كنشطحو فرحانين ردونا كاع دي ماشينا فين كباكونين 2121 وحنا مازال طايفين مع امير المؤمنين ضحكوا على راسنا العالم ونتسائلوا ما العمليين يا ما العمليين
1: Mama, ist das ein Nissan? Mangobe, ist das ein Nissan?